0: ما تقدرش من مثل الروبية دي 69 سنت، هاي بسافرها إلى دولار يعني أستراليا كي ما تقدرش من مثل أمم 50 سنت، هاي بسافرها إلى يعني يا جابان كي دي سنت تكابان تي لشومة فيرا غشت منا بارول بكن يا أفتى منا بنا بسلي بيتلي سيتي كاسيكو بعدين ما بنا لو كنا كمان حالتي غشت بهونا إبي بكاي كاجينولينا غشت وطلعت على بيلي kaditaba tsa rona mamedi ka mane ka Afrika Borwa esile o bonagala sethunya se gabola go ya godimo mo letlase se gabola go ya godimo mo letlase mo mafelan a South Africa beke mo bolaiwe batho ba ka bang 27 kao fela gala o bedilang leftileng go bolaiwe batho ba ka bang 11 ka mane ka KZN ba thunngwa jalo ba entse jalo mokete lapeng ke mo bana ba gago ba fitlhang ba sentse ba ba fafatsa ka dithunya ka ga ga bona go aga mosadi yeo e neng e le mogatšhane ga ga batho bana ba ba šomele metsong mong bana kao fela hei taba tsena mabedi tsena aiko le taba mona maobane go na le monyenyetsi wa gore go na le motho a thuntsweng ka mona ka ga tsoo kamo ka hatsolo
1: hai kwa
0: o nale munyenyetsi no ho re ho nale motho ya thuntswe ka hatsolo kamo re re tetina fela ge shebe rona bana he ba role ba teng ga jenu ka pa ho itsa hala jwang re ke tetina fela mona ke fetele mona fela mona bana ke batla ntho mona kina ke batla ntho mona ke re ke tshe